قلناها بكل أخبارنا أعمارنا زملائنا وأسمائنا. خبي حالك أعمالك معلوماتك خبي أفكارك وملفاتك. سلمناها بكل أخبارنا أعمارنا زملائنا سلمناها بكل أخبارنا أعمارنا زملائنا وأسمائنا. خبي حالك أعمالك معلوماتك خبي أفكارك وملفاتك. سلمناها بكل أخبارنا.